أكبر خوف عليا إنك سبت حتة فيا، حتة سماوية تبقى فاضلة فيا، حتة زيك مؤذية.

استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي تربت التي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي.